إنه العبد الذي يكبر في صمت الجرائم. إنه التاريخ مصفوفا بأزهار الجماجم. إنه روح فلسطين المقاوم. إنه الأرض التي لم تكن الأرض.